سكينة نعمان رسانا أكركبونا نقوق منيلي أو السلام عليكم كم السلام عليكم شو سواه مدريسي يقول السلام عليكم كم هو الدولة كل شطرة شاديري.